0: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ
1: Yeah.

0: هم
1: ولا
0: أولادهم من الله شيئا
1: yeah.
0: وأولئك هم وقود النار
1: yeah.
0: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم
1: yeah.